0: ولا تمريت من هذا النبي بابا عشان دلع
1: أقول سقط كيرو كير ما أشر تقولنا هذا أو ضح
0: يوم أتنا
1: إذا أنا كي خدي أقوم قال عملت إيش كلا تحلي هاي
0: تحلي هاي باي
1: سقط كيرو زري سهل تقول
0: بابا لا بلن